تيرن نكو أوكنزا لميسيون رالي شبانو لخيسوس كما لي نقناو نقتقا كوا خيسوس لي كيقولون تي كأنخلاك تشتولو بانجيلي راتينيوس أعان رالي قطعنبال رالي قطعوتو بانجيل رالي قخوناخيل وتايشان كاين لي نكوانتا كليشيبال تايشان لنا لي باين لي كيكوانتا شيو بانجيش بوكتا سينجيل سالينتيرو اوشيب شيا تايشتيبال لي هونكون في تيتنا مي تايشتيبال تيشونيرو تيشون نارون خاتشي خو كاين سايكابانا تي هونكون تي اوبيس بوكيش اولانيشك انجيلانكيل كما خاتشي خارين سالي قاديوسيس ارين كيكوانشك انجيلانكيل لي اوشيب شيا باين نكي كوانجيلي ميسيون نكي كوانجيلي تيشونيلي نالي تي كيكوانش اولو بانجيليك أخلاك سكومونيل ليش قط بالك أخل ليش قط بالك قوا قط شخونيلين لقطك بجال أنا عن لي ليش جالليل بنكمالي تشتك لخيك تقلق لي سكيلا أو توشيك تلو كرانس لي كيومش بنوم لي أبوسل هecho de los apóstoles تنجره أرانا كتير تلاقي تانجيرونا خش جو أميتك خش تكلخيك لغلس تشارونا خش جو أميتك لراتيني خواليوس لتشابيل سيلال ناقه بان سك أنجلك خش كومونيل خش قوت خش كومولي كاريرولي لكوانك بريل خش تاوتك بجال بانك أران سلش تكلخيك تقان أران كي كوانتك لشبانو كيلي نالي باين مريلا أو ناقوان مروش خو ناختو تكتنك ريكين لباركوان لكي كوانتك خش تكلخيك أوت سكابانا لا أوت كخون كالوت كوانكو خالان خالان كوانكي لخونخون بجان أوت ساليستيك لخيك تقليق لأيسا كوانكي نابالي لسلوم لقاكوا خيسوس كوانكي سيسا كومونين ستوتو كما نقطة وران لرسلان ساليستيوم شبانو مبلي أبوستول

وقندي سيتو لغي تو غيري تشاد ولي بال مسا زلي تشول ما شي شيكو كواس كويتين تخورو سيلال نتو كيش اخويتش قوش بنين كيل عين تيش كمبال لي كاخيس هاي شول لي كالبال عين سالي تلاميت كمال 107.9 FM وقنا قنا خوان قوان كو سالي سوادو اه وتنا خوان ساتنا Lista voto, hayas, chito, cuchiclipón. Ana inlisado, cablajush, belipo, septiembre. Ashku, tanquil, y santil, cabacana, Santa María. La maya, blinque, escoltica, la coco, salí, os la joa, licuta la coa. Pásale, chola, es lejas, gente. Marul, que te relaja el mensaje, salí 46708536. Ochis kamal ni chena sola kuina kuna chero. Resti ki bakili kahel kwele tachena bichik chokere.